وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Bala pendengar semua, bertemu baru kita engkau aku, Patricia Griffin, untuk Akademi Alam Sarah dalam rancangan Sada Kitai Titik Terbuka.